0: It's your horse for sound.
1: Horse, you idiot.
0: Your source for sound, KFJC 89.7.
2: للقتال ضد إسرائيل فقط. لكن هو

بس طويل تجي اقصر وطويل اقصر يعني عرفات مثل قصير مميز اكثر. ماسك صوته على راسه وماشي على مهله شوي شوي شوي.